30 اسمه ويت شندر الجلوريا تعالى اميل ديه تحبر الفرشة السما يوم للي هريات الاحبار ليل للي هري وصل التعريف ما يمش احبار وان اسكليم ما يمش لهن لما ينستماش ما الارض كلها يصل لهنهم ما الدنيا كلها ينشترت كليمهم للشمس عامله لها ريش في يوم وي بالاروس هيرش من كمرتو فرحانة بحالجغان تالجير يتخا من تعرف اسمويتي تهروج ستروف لهرة الدوران تخا شيما ينهبا مسحانة تخا

وسال حساب تامون سينيور ميكالا تصبر دي اللي كان قال فوق الراديفيوشن ولي السهالي يونا في الكتاب فتيت توما طيبة الحساب تالهداش تاميو.

سهنقراو شريف لسيونيت تالكرات تارز سان جوان ماريا فياني التنتازيونيت كل كمهنا عنا تندنسا لندنبو احنا عزنين ريبا سنسواري موتي عالبياشيري تالجسم الريد نكونو نعفو كلوش نتعلمو كلوش نراو كلوش احنا عنا بزون ناسو مخنا قلبنا والسنستانا اللي شو مالبيب من في يدخل الشيطان ويخوف مدوارنا بلا واقفين شولو في دين الدنيا وبيس لي في التش برسوني اللي يكونوا صحابو طول حيتنا او الهين كلو ينصبنا يبروفا يجيلنا نقو التنتاتسيوني من ناحتانا احنا عنا نعملو لعلمو تانا كلو بش نرزستوه ونربحولو اما احنا ما نستوش نعملو شين وهدنا مدانا كلو نستو نعملو كلوش بالعينونا تالحنين الله ايام نطلبوه ليور يهلسنا من داني لادو تالسالفاتسيوني تانا يو بش يصححنا بش نتجلدولو بلسم تجسو احنا نربحو شياتن انجالوهم يهربو يكشي دربا وما يسوغراو يتكاونا بدال لسم البطال يتانا ينبدلو في ربهيت والربهيت يكونو كروني مملي جاور برسيوس عالجنة وليدي الهنين الله يرفيوتا ما يرفيوتا شين للداوك اللي يطلبوه من ايه قلبهم دربة واحدة سانتا تريزا كانت قدا تطلب وشتاقت تارا للهنين الله جيسو كريستو ورا لدين ديفيني تيو للعينين تروها دربة أخرى متى رجت كانت قدا تطلب وقريا ويتشو فتيت يم ورا قريا لومانتا قديسة تيو الهنين الله للاقى الشوقة سانتا تريزا يلقاو كل الطلب تانا يكا احنا نطلبوه الجراسيا اللي نرزيستو التنتاتسيوني او يتينا اللي شو يريد لي سلفانا الكل او شرد دمو علينا الكل او متعلينا الكل او ايات يستنى ليلنا الكل في الجنة اون قدين بمتين وتلات متروه تيت كلا سن سلفاو تيت كلا سن مرو الجنة وليدي ما نستاش نيت ما تقبض نرودة متى نارا لدقستان ترويح قدن ينتلفو سن انتون اباتي اللي كان يعيش في الدزيرت في قبر قديم كلو وطاك من الشيطان لو اللي بروفاي بزو بحفنه سيسكروه انبطح شبطان كبيرة لخليها شيو مملي فريتي سان انتون قال اون ين لاس لنتجلد لك من جديد لا ما يرنشي لك شقات تفردني من جسو كريستو والمولي تيي ولا تيي لسبرت تدلميت صحاو لسفرس تخوم ووايتو آيات تلبزا سان انتون مامبرسيون اشروهو أشو إيات إيات الفيدوشيا تيو كلا فلا أيام نمشو فوق لزمبيو تدان القديس ونكونو ديام لستيا التقبيت أيو نبجو الفيدوشيا تانا كلا فلا أيو نسومو ونطلبو والشيطان ما يرنشي لقات يفردنا من جسو كريستو لافدن الدنيا ولن أصف لهرام

البيرة بالما تعرفوا كان يوم لوم فوق اللهن او شنو تدوار اربع اميات تشالبري. لو الوحدة هي اميليا ام البابا جوان باولو الثاني، كلا ثلاثة اطفال ادموند انطوني فويتيوا، اولغا ماريا فويتيوا، وكارول يوسف فويتيوا البابا جوان باولو الثاني. قبل والدتهم كانت تهدم في بوستيات ديفرنتي، هدمت بحالة هياتا كانت وكولا عليما. واحدة من وليدا ميتت فتيت ورا اللي تولدت. كانت الرفيوتات البارير ميديكو باش تابورتشي التيلة تولد، ودان كان كارول فويتيوا اش كنام بريكلو والهايتا والهايت بنا. ورا اللي تويلت هي طلبت للمايسترا تفتح التويقي باش يكون يستا يسمع الموزيكا جاية من الكنيسة قريب، اش قالت الريت لهلول هاجة اللي يبني يسمع يكون انو للمادونا. وفرا من دان الويلت البابا جواني باولو التاني فيرامنت كان ديفوت المادونا بالما نافو. ولا هارس دلهم عملت لابورت اشكيكو ما كانش يقولنا للبابا سان جواني باولو التاني.

ذكرتيني يوم يا ماريا، هنتكلموا فوق دي اللوم السادين يا أم البابا بنديتو 16 بنت فورنار كلا تلت اطفال جورج ماريا ويوسف. هدمت بوست في بوستا ديار بريفاتي بحالا كوكا فوستوم ما امبرساريو li jorganizza attivitajiet ta' divertiment fiċ-Ċekoslovakkja u ma' ġeneral f'Wiesbaden. Saret ukoll desert chef fil-Hotel Wittelbach fi Munich. Iż-żewġet uffiċjal tal-Pulizija kienet strumentali biex kellha familja magħquda u titlob flimkien kuljum. Din kienet hemm il-Papa Benedetto XVI.